حامد على معظم سمع وحامد وآله وصحبه العدول يا كافي الإشراك والتبديل وسلما عليه واجعل النظام باب الرداء ما أياديك العظام صل وسلم يا حميد على الذي سمعته محمود وآله وصحبه الأتباع يا واهب الحب مع اتباه وصل يا فردا لو التوحيد على الذي سمعته أحيد وآله مع سهاب المهتدين يا من به لي وهبت خير دين وسلما عليه يا كريم وقل إلي كلما أروم صل وسلما يا رشيد على الذي به

عاداتي يا من له عبادة عاداتي صلي وسلم واهب السماهي على معظم سماه وآله وصحبه الكماتي أسالهين الكرم الحماتي وصليا وسلما يا قادر يا من إلى ردائه أبادر على معظم سما وحاشر ولا لوسهب الذين باشروا صل على العاقب وهو التاه مع سلامك وزده جاه وآله وصحبه الأجل يا من به أريتني الأدل صل على خير الورى ياسينا مع سلامك وزد تحسينا وآله وصحبه الأئمة يا من يزهده لغيري غم وصليا وسلما يا قاهر على معظم ثم أو تاهر وآله وصحبه الرجال يا من حما كل أن الأوجال صلي وسلما يا مقتدر يا من إلى مرداته أقتدر على الذي سمعته متهر ولا لوسحب الذين مهروا وصليا مع السلام طيب على الذي سميته بطيب ولا لوسحب ذوي المناقب يا خير من نوجي بالتراقب صل وسلم يا مؤيدي على الذي سميته بسيدي ولا لوسحب نجوم الغير يا من هداني لفعل الخير صل وسلم يا جميل يا من يفي منك لي المامول على الذي سمعته رسوله كما به منك أتاني سول وآله وصحبه والتجعلي زن ذم أكبر ردا ينجعلي صل وسلما يا ولي على الذي سمعته نبي وآله وصحبه الأكياسي يا من ينور به قياسي صل وسلما يا ذا النعمة على المسمى برسول الرحمة وآله وصحبه الأخيار يا من هداني بلا أغيار صل وسلم يا ذا الكرم على النبي المصطفى المحترم ولا لولساب أهل النور يا من حماني عن التشنير وصليا وسلما يا نافع يا من تفي منك لي المنافع على الذي سميته بقيمي ولا لولساب أهل الشيم يا مالكا تعبده المجامع صل على ندب سما وجامه ولا لولساب أهل المجد وسلما يا مغنيا بالود يا من هداه ورداه أقتفي صل على ندب سما مقتفي وآله وصحبه الشموس يا باقيا حما أن الرموس وسلما عليه في الجميع يا خير هاد نافع سميع صل وسلم يا منيل الصف على الذي سمعته مقف وآله وصحبه المكرمين يا من لوجه الكريم لا أمين صل وسلم خير هاد الراحم على رسول منك بالملاهم ولا لمسها به الأحباب يا مغنيا به عن الأسباب صل وسلم يا منيل الراحة على نبيك رسول الراحة وآله وصحبه ذوي الهدى يا من حما كلي وقلبي هدى صل وسلم يا آنس الآمل على الذي سميته بكامل وآله وصحبه وللأمل يسر ومني يتقبل العمل صل وسلما على إكليلي حبيبك المقدم الخليل وآله وصحبه الأسود يا عاصما من ضرر الحسود صل على ندب به تكسر أجري وبشري ذلك المدثر يا من به أصلحت لي ما قد فسد مؤيسا مني حاسدا حسد وسلما عليه في الآل الكرام وصحب يا من لي يجود بالمرام صل وسلما يا مجمل على الذي سمعته المزمل وآله وصحبه المهذبين وفرحا بالنظم ذا المقربين صل وسلما يا إلهي على الذي سميت عبد الله وآله وصحبه

الله وآله وصحبه المفضلين وأبدا ببشر المبجلين صل وسلم يا إلهي على المسمى بسفي الله ولال والأصحاب يا ذا البر وعلى نشكر واشكر النصر صل وسلم يا إلهي على المسمى بنجي الله ولال والأصحاب أرباب النوال وبيبشرنهم يا خير وال ولا لي ولا سابي أرباب النوال.

آله وسحبه ذوي الهمم يا من لغير يتوجه اللمم صل على خاتم كل الأنبياء وخاتم رسل ترا ربيا وآله وسحبه وسلم يا من يوجه لغير ألما صل وسلم يا مقيتا يحيي على الذي سميته بمهي وآله وسهب أهل السبق يا محيا معشئته وتبقي صل وسلم يا حفيظا ينجي على الذي سميته بمنجي وآله وسهبه الأبتال يا ما هي الكسل والمتال صل على ندب سماو الزاكر مسلما يا من له المشاكر وآله وسهبه ذوي البرو يا من توكلت عليه في الشروع صل على من اسمه مذكر يا ذاكرا لديك عبدا يذكر وسلما عليه في الآل العظام وسحبه واشكر لديك ذا النظام صل على ندب سماه الناصر يا من به إلي ينهو ناصر مسلما عليه في الآل العظام وسحبه وتتقبل ذا النظام صل وسلمن يا نسير على الذي سمعته منصور وآله وسحبه الأنصار يا حافظ المدن والأمصار صل وسلم يا منيل الرحمة على المسمى بنبي الرحمة وآله وسحبه المهاجرين وليهب كوني سرور الشاكرين صل على ندب أنا ارتجيب مسلما وهو نبي التوبة ولا لولساب بالتكرار يا واهب الفلاح والأسرار صل على من اسمه حريص قبل عليكم عكسه الحريص مسلما وآله وسحبه والذل بي على سواء اللحب صل صلاة مع تسليم على الذي سمعته معلوم وآله وسحبه وبلغا نزمي إليه خالصا ليبلغا يا من له الأيام والشهور صل على من اسمه شهير وسلما عليه في الآل الكرام وسحبه يا من خيورك الترام يا باقيا كونك لي أشاهد صل على ندب سماه شاهد وآله وسحبه الأعلام بأنفع الإكرام والسلام يا من له البسات والتمهيد صل على من اسمه شهيد ولا لوسحب ذوي الوفاق وسلما وآمنا آفاقي يا من ملائكته شهود صل على من اسمه مشهود وآله وسحبه وسلما واشرح بخطي صدر من تعلما إليك تبت توبة نصوها وجل لساني في الردى فسيها يا من له الجمال والتبشير صل على من اسمه بشير وآله وسحبه وسلمي وجل بجاه رداك قلمي يا من إلي منك تاتي بشر صل على من اسمه مبشر وآله وسحبه مع السلام وجل كلامي به خير كلام يا من جرت مني له نسور صل على من اسمه نزير وآله وسحبه وسلما وجل توالي في سرور العلماء يا مانها بيعداك ينزر صل على ماهن سماه منزر وآله وسحبه وسلما يا من حماني عاذفا أن أظلما يا من فؤادي به ينور صل على بدر سماه نور ولا لوسحب وسلم سرمدا يا من يوجه لغيري كمدا يا عاصما كل من استدراجي صل بتسليم على السراج وآله وسحبه وبشري بذائه النظام خير البشر يا من يفي منك لي الرباح صل على من اسمه مصباح ولا لوسحب وسلم والتجد لي بكوني بشر كل من مجد يا من كتابه لزدت هدى صل على هاد سمعته هدى ولا لوسحب وسلم أبدا وبشر النبي من تعبدا صل بتسليمك يا قوي على الذي سمعته مهدي وآله مع سهاب الخير وبشرا بالعشرة المبشرة يا من به كليتي تنور صل على من اسمه منير وآله وسحبه وسلما واشرح بتالي في صدور العلماء صل وسلم يا مجيب الداعي على الذي سميته بالداعي
وآله مع سهاب الكمل واشكر حقائدي واشكر عملي يا من به لم ينهني عبده صل على من اسمه مدعو ولا لي ولا ساب أهل الاستفاء مع سلام بأمان يستفى يا من يجيئني به العجيب صل على من اسمه مجيب وآله وصحبه وسلم واكشف بتالي في شكوك العلماء يا من به لانقادة الأنجاب صل على من اسمه مجاب وآله وصحبه مع السلام وامه بتالي في العناء والملام وآله وصحبه مع السلام وامه بتالي في عناء والملام وصليا وسلما يا حي على كريم اسمه حفي ولا لوسعب ذوي السخاء ورغدي خلت مع الرخاء يا من به لم ينهني حد صل على من اسمه عفو ولا لوسعب ذوي العناية يا من به لم تنهني جناية وسلما عليه واقبل شكري والتحمني عن جالبات المكر يا من به ينقاد للمرضي صل على من اسمه ولي مسلما عليه بالآل الكرام وسحب وعصم بشري من الانسرام وصليا وسلمن يا قوي على الذي سماته حق قوي ولا لوسحب ذوي القتال يا عاصما كل من الأقتال يا من به ينحوني التامين صل على من اسمه أمين وسلما بالعزب وجه الكتب كشفا يري الغيوب دون عب يا من به فارقني تخمين صل على من اسمه مامون ولا لوالأصحاب والتسلم وجل به فتح الغيوب قلمي صل وسلمن يا أريم على الذي سماته كريم ولا لوالأصحاب أهل الصبر يا مغنيا عن ألم وصبر يا من به ينهو جهات الكرم صل على من اسمه مكرم وسلمن عليه في الجماعة ولي أدم رداك مع جماعة بلا عدو وبلا خمول يا باقيا لي كنت بالمامول يا من به ينقاد لي تمكين صل على من اسمه مكين وسلما عليه في الآل وفي أسابه في الحال ثم ما يفي يا من به لم تنحن الفتون صل على من اسمه متين ولا لوالأصحاب بالتسليم والبركات قد إلى تعليمي يا أكرما كونك لي يبين صل على من اسمه مبين ولا لوسحب ذوي الصيانة ما سلام وكفني خيانة يا رافعا لديك يسهل العمل صل على من اسمه مؤمل ولا لوسحب ذوي التورع ما سلام وتخلد أمره يا من إلي الحاج والوصول صل على من اسمه وصول وآله وصحبه وسلما وبتوالي فجل والنظلما يا من به حول لنا وقوة صل على من اسمه ذو قوة وسلما في الآل وسحب ما وفي توالي في المقامات اجمعا يا باقيا ليتقود الرحمة صل بتسليم على ذي حرمة ولا لوسعب ذوي العطاء وكلكلي نور بلا غتاء يا خير منزل أرى إسكانا صل على المختار ذي المكانة ولا لوالأصحاب والتسلما كما ببحثه جلوت الظلما يا خير رازق وخير من يتع صل على ذي العز ذي الفضل المتع وآله وصحبه وسلما وبأنير قلب الذي تعلما يا من يعز كل مؤمن يطيع صل بتسليم على هاد مطيع وآله وصحبه الإخوان وسق لغيره كل ذي عدوان صل على قدم صدق رحمة بشرى وسلم يا مديم النعمة ولا لوالأصحاب وجه المكسي أفضل توفيق وخير عكس صل على غوث وغيث وغياس وسلم يا من معه بلا ابتياس ولا لوالأصحاب ذوي المنافع وليكن يا خير معت النافع صل على هدية الإله والعروة الوسطى سرات الله ونعمة الله وسلم سرمدا ولا لوسعب وسحي أحمدا وقي جميع المسلمين يا حفيظ
ومني يقبل فكرتي مع الذي أوصل سلاميك لعبدك المقيم محمد وهو صراط المستقيم ولا لوسعب وخلد عصمة كليتي يا من كفاني صدمة صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوسعب ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت سيف الله ولا لوسعب وكل سالم يا من كفاني بك كل ظالم صل وسلمن يا إلهي على الذي سميت حزب الله ولا لوسعب ذوي الرضوان يا مغنيا أغنى أن العدوان يا خير من ناجى ومن يراقب صل على نجب منير ساقب وآله وصحبه مع السلام وللجنان ليهب خير الكلام لوجهك الكريم هب لي للجنان ذكرك بالقرآن طيب الجنان وصليا على الذي هذا اتباع المصطفى والمنتقى والمجتبى وسلما والآل والصحاب وبسخاي أهدي للسهاب وبيبشر كل عام والسنة من بي يريد من تعالى أنسنا وبكتابتي يا ربي ربي كل متاله لوجه ربي وبكلامي وبالإشارة اهدي مريدا يطلب الإنارة يا من يقود لي ما أختار صل على من اسمه المختار وصل من في آله وصحبه وخط يجعل من منير لحبه يا من به يجيئني سني صل على نور هو الأمي ولا لوسع بذوي الأهود ما سلام وتدم شهودي يا من به تنقاد للأجور صل على من اسمه أجير ما سلامك بآله مها سهابه يا من دعائي سمها يا من له تسبيه والكبار صل على من اسمه جبار ما سلام بجميع الآل وسحب في الحال وفي المآل صلاة ذي العرش العظيم الأكرم على أبي القاسم ذي تكرم وآله وسحبه مع السلام كما به مع الضلال والظلام صلاة من وهب لي تفهيما على أبي سيد إبراهيم مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما بهم نلت المرام صلاة من يجود لي بطيبي على أبي فهر الكرام الطيب مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما اعتلى بالانسرام صلاة باق كان لي بتاهلي على أبي نور البرايا التاهلي وآله وسحبه بلا انتهاء مع سلام جالب ما يشتهى أسكى سلامي ذي البرايا الأنفعين على النبي ذي العلى المشفع وآله وسحبه كما مها به أذايا ذو الجمال فمها صل وسلمن يا رفيع على الذي سمعته شفيع ولا لولساب وجه الكل عبادة لك بغير كل وسليا وسلمن يا مؤمن على الذي سمعته مهيمن وآله وصحبه الأعيان يا من حماني أن أذى الأحيان صل على الصالح وهو المسلم الصادق الصدق صلاة تصله مع سلام وجميع الآل وسعبه في الآل والمآل يا قائلا لي مخجل التصدق صل وسلما على المصدق وآله وسعبه يا من يكف كففت ألسن عداي والأكف صل وسلم يا إله العالمين على النبي سيد كل المرسلين ولا لوسعب وهب لي شكرا يا من كفاني العدا والمكرى يا من يباهي بالكرام المرتقين صل على الماء

حجائب الباقي إردا وجدي سل على من قال للأهلين القائد الغر المحجلين وسل من عليه في الآل وفي أسابه يا من يسون هي في سل وسل من يا رحمن على خليلك ومن ما مانوا من آله وصحبه واذكرني لدى الكرام وبهم بشرني صلاة ذي الأرش العظيم البر على شفيه في البرايا البر مع السلامه وآله مع سهابه كما المذايا جمع أسكى سلامي متعف بالبر على النبي خير الورى المبر وآله وصحبه كما ذهب بدرري ولي مسرتي وهب صلي على الوجيه والنسيه وسلمن منزل الفسيه وآله وصحبه وهب لي كوني حبيب الصالحين قبلي صلي على الناس والوكيل وسلمن يا واهب التوكيل وآله وصحبه واحفظ بيا ذكرا حكيما منك صالح بيا صلي على من اسمه كفيل ومتوكل له تنفيل ولا لوسعب مع السلام وليكن بدينك الإسلام سلي وسلمن يا خير رفيق على مقرب سماته شفيق ولا لولسعب أهل الأدب يا باقيا عصمتني من ودبي يا واهبا علما جلاد الجنة صل على الندب مقيم السنة وآله وصحبه وسلما يا من يباهي بخيار العلماء صل بتسليم على المقدس المكتفي الكافي وروح القدس ولا لوسعب ذوي التعبد يا عذفا كل جوى وكبد صل وسلم قائما بالقسط على إمام الرسل روح القسط وآله ما جميع السحب يا واسعا والسحلي بالرحب صل على البالغ روح الحق ما سلام قائد للحق وآله وسحبه وامه الجميع ما سأني فيك الكلي أنت السميع صل على المبلغ الموصول الواسل الشافي وذي التعسيل وسلمن عليه في الآل العظام وسحبه واشكر به هذا النظام ويسر الطاعة والكرامة به وللناذم قد مرامة يا من وجوده بدا والقدم صل على من اسمه المقدم وسائق وسابق وسلما وآله وصحبه بالعلماء ملك يا قدوس يا عزيز صل على من اسمه عزيز وسلما وآله وصحبه يا من كفاني جالبات النهب يا من كفاني كل جان يعتدي صل على أفضل هاد مهتدي وفادل وسلما في الآل وصحبه في الآل وفي المآل صل وسلما

كليتي بالمنتقى المفضل صلي على المختار خير الناس يا خير من أرضي بالجناس ولال والأصحاب بالتسليم يا واهب التقريب والتكليم صلي على مفتاح رحمة دعي مفتاح جنة مزيل البدع وسلما عليه في الآل الشراف وسحب يا من يباهي بالظراف صلي وسلم خالق الأزمان على النبي علم الإيمان وآله وسحبه واشغلني بما تحب وسعيد اجعلني يا من له أركن زا يقيني على النبي علم اليقين صلي وسلم بجميع الآل وسحبه في الآل والمآل صلي مع تسليم زالميرات على النبي دلائل الخيرات وآله وسحبه ذوي العمل وجلبه ذا النظم أفضل عمل صلي على مصحح للحسنات مع السلام جالب لحسنات وآله وسحبه

لي سلي على ذي الثبت والبراء في كل خير ساحب الشفاء وآله وسحب بالسلام يا من كفاني نكرك الملام يا خير منزل له مقامي على النبي ساحب المقام سلي بتسليم على في الآل وسحبه في الآل والمآل يا ذا وجود لم يفارق القدم سلي على المرسل ساحب القدم وسلما عليه بالآل الكرام وسحب واكفني جوالب الحرام يا ربنا صل على مخصوصي بالعز والمجد على مخصوصي بالشرف العلي وسلم سرمدا بالآل وسحب وكل يحمدا أسكى سلامي واهب الجزيلة على النبي ساحب الوسيلة والآل والسحب الذي نفاقه كما به لم ينحني نفاق صلاة من آمنني من خوفي على النبي المنتقى ذي السيف وآله وسحبه مع السلام كما أتى منه بأفضل الكلام على النبي ساحب الفضيلة صلاة من قاد له تفضيلة والآل والسحب مع التسليم كما به لي كان بالتعليم ومشقاوة نهدني يا عليم وجل فؤادي مدينة علوم صلاة من فيه أجل وأزار على وسيلة يا ساحب إظهار مع السلام في جميع الآل وسحبه في الآل والمآل صلي وسلما على المسمى بساحب الحجة يا من ضمى وآله وسحبه يا من جعل خطي كخدمة الخيار فانجعل صلي وسلم باني الأوطان على النبي ساحب السلطان وآله وسحبه يا من سلك كلا سبيلك القويم فانسلك صلي وسلم

من فاستنار سل على ذي البهجة البديعة أي ساحب الدرجة الرفيعة مع سلام دائم في الآلي وسحبه في الآلي والمآلي سل وسلما على ذي التاج يا من به فتهز ارتتاجي أي ساحب المغفر والمحراج والآل وسحب سور راجي يا من على عرشك ذو استوائي على الرسول ساهب اللواء صل وسلم في جميع الآلي وسحبه في الآلي والمآلي يا واهب الأمان والإشراق على الرسول ساهب البراق صل وسلم في جميع الآلي وسحبه في الآلي والمآلي وليكن بأفضل العطايا يا من مع العيوب والخطايا وليكن بالصدق والإخلاص يا واهب الكفاف والخلاص فلا تململ بلا نضوب على النبي ساحب القضيب مع سلامه بآله الكرام وسحبه كما حباب الانسلام سل بتسليم على من دعيا بساهم الخاتم يا من دعيا وآله وسحبه يا من قلب لي قلب كل من هديت فانقلب يا من يكون لنا كراما على النبي ساهب العلامة سل وسلم بجميع الآلي وسحبه ولاستجب سؤالي على الرسول ساهب البرهان سل وسلم بذوي الأذهان من آله وسحبه وانصرني بمؤمنيك وبهم بشرني على النبي ساهب البيان صل وسلم بذوي العيان من آله وسحبه وكلي بلا معادات ونور كلي صل وسلم على فصيه بك لسان منزل الفصيح وآله وسحبه ولي أل قلوب من لم يؤمنوا بكتل صل على المختار أسن خيري متهر الجنان يا ذا الخير وسلما عليه في الآل الإذام وسحب واشكر كرما هذا النظام على رؤوف ورحيم وسحيح بربه الإسلام من مع الأحياء صل وسلم بجميع الآل وسحبه في الحال والمآل صل بتسليم على أين النعيم وسيد الكونين باسط النعيم وآله وسحبه وأنعم بلا أذن يا خير مكت منعم صل وسلم يا منيل البر على الذي سميت عين الغر وآله وسحبه وبالبرور جلي بلا عداوة ولا غرور صل وسلمن يا إلهي على النبي الله سعد الله.

والآل والسهب بلا تناهي يا من حماني عن المناهي يا من له الأمر كمثل الخلق صل على المختار سعد الخلق وصل من عليه في الآل وفيه سهابه في الآل ثم ما يفي يا باقيا لي كانت دون الغمم قد الصلاة لخطيب الأمم وسلما عليه في الآل مها سهابه يا من دعائي سمها سل بتسليم على عز الأرب والرافع الرتب كاشف الكرب وآله وسحبه والتعمد هذا النظام حمد مغن سمد سل بتسليم على ذي الفرج بدر التمام وكريم المغرج وآله مع سهاب الكمل وارفع لوجهك الكريم أملي يا ربنا صل وسلم سرمدا على النبي ذي المذايا أهملا يا ربنا صل وسلم أبدا على الرسول وسرور أبدا يا ربنا صل وسلم كلهن على نبيك إمام السالحين يا ربنا صل وسلم في أبد على خليلك سراج من أبد يا ربنا صل وسلم سرمدا على الذي سميته محمدا وآله وسحبه واغفر لمن يقرأ ذا النظام في كل زمن وهب له جملة ما تختار لو لديك إنك المختار وحتى ما عليه من ذنوبي يا مالئا بجاه ذنوبي وهب لمن يقرأ أو يكتب خير المنى يا من أتدني كتب وهب لمن حفظه أو حصل بأي وجه بالنبي أمل يا ربنا وجه صلاة بالسلام لمن له وهبت أفضل الكلام يا ربنا أوصل سلامي القديم إلى الذي سرت له خير قديم يا ربنا خلف سلاميك لمن وهبت لي بجاي خير أمن يا ربنا مد سلاميك بلا نهاية لمن صلاتي قبلا يا ربنا بشر خليلك الحبيب بخدمتي وكل صالح لبيب آمين يا ربي بحق وجهك يا واحدا ليس يرام شبعك يا من لوجهك الكريم ذا النظام كتبت قلي الأيادي العظام بلا أزن ولا جوان ولا غرر ولا عدا ولا بلا ولا ضرر يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت هبلي اسمة من العتاب في كل شيء ظاهرا وباطنا وانفح به يا مالك المواتنا وجل نفا لذوي الأمسار وغيرهم يا واهب الأنسار يا ذا الأراضي والسما صل بلا عد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسحبه في الآل والمآل وسلما عليه واغفر يا غفور لقارئه وألن به نفور وجل حروف ذا النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وصليا وسلما عليه في آله ومن نمي إليه وارفع به قبل توجه اللعين إلى سوى قاره أنت المعين واجلب لمن يقره خير مراد واسلكه يا رب الورى خير مراد وهب لمن يقرأ ما يغبط به سواه يا جميلا ينشط يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آله وسحبه ولترفعا إليك سعي بالرداء يرتفعا يا ربنا صل وسلم سرمدا على كريم كله قد حمدا سيدنا محمد قتام من أرسلتهم كالأنبياء يا ذا الزمن وآله وسحبه ولتجعل ذا النظم خارقا به ينجعل يا من أمرت ذوي الإيمان كلهم بأن يصلوا على المختار في الرسل من اقبلن صلاة قد لفظت بها نظما لوجهك يا من قد مها كسلي فاقبل نظامي وسعي كله كرما ولا ترد ليادا لي من العمل فاقبله مني فضلا لا مناقشة وقد بغير أناء لي به أملي أشكر بفضلك سعي وارضين به يا من به سرت ذا هدي ولم أملي أنت الكريم الذي أبغي تكرمه يا خير هاد هداني أفضل السبل كن لي بجاه رسول الله مالكنا
علي خير صلاة منك أن قبلي كندي بجاه رسول الله مالكنا علي خير صلاة منك أن قبلي وارفع نظامي زاجودا وتكرمة ولا تردنه يا مزيب العلل ثم النظام إلى سعي سعاب غدا ولا تردنه يا مزيب الخلل سواك لم أرج في سر وفي علن بحق وجهك حقق للرجاء نلي يا رب كن لي وقل لي بالرضا غرضي وما التمست بجاي المنتقى أنلي صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنظمي أفضل الرسل صل وسلم على المختار في الكرماء وبشرنا بنظمي أفضل الرسل سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: تبع مولو بي زمو
1: جميع المفاسد. وبسم الله الرحمن الرحيم لازمت رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وجميع المصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاورت الله بكتابه إلى دخولي جنته جاورت بالفرخان ربي المعين ملكت نفسي وزهزهت العين. جاورت بالفرخان ربي المعين ملكت نفسي وزهزهت العين.

سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين الذي لم يخلق مثله بك لم يبدو

سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وجل هذه الأبيات كعبادة سنة مقبولة. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

البلاء وضر عين وكلام. يا ربنا بحرمة العباس وحمزة عن نكف كل باس، بحرمة الحسن والحسين.

ددني بالغفران والسعادة والعلم والعمل والعبادة، بالحسن البصري هب لي الورع والانسلاخ من هواي والبدع، وبأبي هريرة وببلال وبصهيب غب جدلي بنوال، وطاعة اقبل واشفني من دائي سرا وجهرا بأبي الدرداء، بحرمة المقدس.

خديجة هب للأمل في العلم والأدب رب والعمل بأمنا عائشة قني ما يضرني في الأرضين والسماء بأمنا حفصة حلبيني أبد وبين ما يجر سوءا ونكد بأمنا زينب زي ما ظهر مني وما بطن واجعلني وزر بمالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد استجبي.

ونفعي يجعل مثل غيث كرما بجاه إسرافيل هب لي عصمه ولتكفني أهوال يوم الغمة بجاه عزرائيل كني يا جميل طول حياتي وكذا بعد الرحيل.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بمعجزين. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام

يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زي

وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام

على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين

فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليضل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين.

هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك؟

بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي المصطفى الكريم ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا ومولانا من الشاهدين yenegi deglu radio khassido online touba mondo bi kaddu gui bayiko ci studio cheikh mohammedul muntaha cheikh mohammedul basir jangene def ci deglu bi ñu fassiyene and ak yeen

بيقام دان أرباب في أبد وأتجيب وجل خير ممنون إلي قد دوسها بين وسط عني حن الملاهي.

هلا في الغادر البرير ردد هنا وجادني بعشيش من فملوني نجد متقدا وواشو كرم وقبل أن قصص وادي وسنوني يا الله يا خي يا قيوم غس بيدي وصم جنابي بسر من كمكنوني أنت لابن الذي يبقي وقايته فلتكني كل مخلوق يخاصيني نجدك اليوم يا من كنت لي كرما يا مغليا جده بالله ينسيني.

آسني وهمان من هدايا معا ومن مريد رجيم كان يحويني نما الأبد الأزيمة ما تجر به أجرني وقواقلني بتليني هني جلاس لمن كان تحوقني وبالهدى جلني حقا بتبيني ما قوم بلدي كانت تسلسلني ولي عين

توجه القلب مني بسكور لها بقمة المصطفى وصوف يقويني حلي سلاح بدر بجملته وجادني من تجريبا بمحسوني ليهب كونك وغاب المنايا معا يا خير مهتن بإيتاء المقاصين يلا يا رحمن سقراني ما هسلي دون كسب قير مشوني يا قير بر ذهيم حبل هديك سام الله يعذب في بالمواثين وجين والدتي ووالدي كرما وعن يشيما قيرا بدمسيني هلا نبي سلم دخلي بالهنفاء يا من كفاني حتوا كان يغسيني لك سنا وردا.

وجئ الذي أرجو بلا كلف وكب أني فجارا تلاقيني أن القدر الذي لا سيء يوجده فر بقارك لي كل لدى حقيني لير البقار جمال قسل سندا هما وبكما وهميا كالمجانين دعوتك اليوم يا قهر يا ملك يا من سكر له والحب يلنيني يا قلم القني لا شريك له في الملك

يا مالك الملك يا من جلها ولد ادلي سبيل فجطرا وشانيني وجهني اليوم اثارا تلاسمني وتقبلي قل

نجت من بدن الأعداء قصد ني بالمدافع طرا وسكاكيني أنا بإزواجهوني

ورارني كل عقل كان يقنيني هو القادر في الطين يواصلني الى مراري دواما كل ما عيني وجرب سر وهين الكريم ولي يسوق مرحمة

لله يقبض بالمختار ساقدا من وقر كوان به ما كان يرديني نبت سكرك في سال يوم يا سمدي يلا وصل حين قبل الرحيم

من يتقبل وسيد سجري وسيد مددي ويا سكر يا بصرة غورك العين كوجه الذي دلاه من حمل وبالمخال وكل سيدك فيني كفيتني شمعا والحر يا مسيقب وبالكتاب الذي أنصلت تصفيني فجر يا نبي ما يلقب في قلدي وسم لساني من يد لساريني يا رب سلب ذقني من على

مجيب كل لهم فليستجب يا مجيبا كل ممهول كي جميل في أواه في أبد بقرار لأهداء بدمرين إني لحفظ قديم سر الله فكيا ربي وبالهبق وإن

0: نبيك المصطفى بسالينا معا وكن بكن لي في باد ومكنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب
1: العالمين ريوا فليك حمل الله ورنا لا dimas lay am ci ngon wax la waxtu ba 21h lo beug leer wota ja cheikh mbake mo abdou bab dem ba ñokay amal fi ci touba italien osdallah

النبي وما للخير الراي عود المسير يسير بي الجذب الذي خادني إلى كريم عليه ما أروم يسير سكوري بأقلامي وقلبي وجثتي لمن كان لي بالجود وشكور نصوري وتأييدي وإسني لدى العداء

هو ذكرت والكبيت هو سادني عنق بيتا نوتوي نار خدا وسبور كتاب كريم من كريم مكرم لحمد كريم للخديم يمير كتاب مجيد من مجيد ممجد

مام بخبيالات يا خميوني تباوان بطيكين جارو قلو فسيق بمبجار برو مام بخبيالات يا خميوني بجباوان بطيكين

قلبي بالغرد لم ينهوني من اهترى بجدل وتهم لم ينهوني منعزيه إذ بالهوى ينعزيه ولي أرى بنازيه ذكرى

0: وعلى آله وصحبه النازم هذه القصيدة أبدا آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.
1: وإني أعوذ بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرني. بارك سيرن توبا بشرح وتيني وسورة الخلاق

سيدنا محمد وسلم ولا علي ولا سامي واخسم خلمي عفو يا رفو سلي أبدا وسلم على الذي سبب بدا سيدنا

سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي بسورة الخدر وحق البينة سلي على نبي البينة سيدنا محمد والآلي وصحبه في الحال والمآلي يا مالك الملك بحق الزلزال صل على مالي الخاد النزل بلا تزلزل ولا جول ولا ظلم وقد كفيتني.

الجلال والمال يا ربي ذا الجلال والإكرام سل بتسليم وباقترام على النبي ذي المسايا.

بدر سلي على ذي سبخ والمسرع سيدنا محمد يا مقصد هل الذي سبخ ومقصد سيدنا محمد يا مفسد والعالي وسابي الذين يقصدوا جامح يا هني أنت المحني سلي بتسليم على محتسني بك بآلي وسابي الكرام وخذ له بالنظم ذا خير المرام وبتكاسري وحق ساري سلي على من جتلي بالنصر بعلي بي بخير آفات ولا قدر وصلي من علي مجري الخدر بعلي وسابي يا مانه يا من له يا خير من أردن وعبد سانه يا من له مفاعل من الدرر وقد كفيتني أضاء والخرر سلي بتسليم.

وسبي في الأهل والمال يا مهني النور بلا أفول سلي بتسليم بعقل الفيل على النبي ورسول أحمد والآلي وسبي وامري أحمد بأخي ما أنزى في رئيس من سورة سلي على خريس سيدنا محمد وسلم والآلي وسبي وكل السلم من كل ما يسوء أو يضر.

يا مولي من خبل زاجهاتي سلي بتسلي من حلا خير الورى ولا لوساب وكل نورا وليفي كل سين نفا ما وداك وتبلي أفرا يا ربنا بسورة

0: وأجور كسيري يا ربنا وجيل خير الكافرين بلا مدرة بأق الكافرون وارث يا بعد أنت الباخي لك أرادي سبوك تباخي سل بتسليم على سيدنا محمد حبيبنا مرشدنا وآله وصحبه ويلروف ذا نزمة للخيرات من خير الظروف واجعل بي ذا نزمك الخيرات جميعها يا مهني الميرات بسورة النصر وتبت كفاء أفيدة مساعد وغوكفاء إلى سوى نهوي وبالإخلاص جدلي إلى الجنات بالإخلاص راسد يا سبور سلب السلام على الذي فابحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحبه في الآل والمال ولتكفنا بأق سورة الفلق وسورة الناس أضايا من خلق واكتب له سلي عليه بالسلام في الآل وصحب باقي السلام بكل حرف من الحروف بسارة يمنو بالمحروف بسول عرف من تل خروف بسارة يمو بالمحروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا الله يا خادر يا مقتدر يا من إلي جود يبتدر ناجيتك اليوم وقبل اليوم وليجعلت فطر فوق سومي جت بذا الخسيد ساكرا لك بها وخبل ليخود فضلك زدت خسيدتي تي سكورا ولم تسل يا مالك السكورا أكرمني إكرام من ما سافعل وكلما أردت منك الفعل ذكر لك من فرديت عنك باركت لي يا ربي في الغرف وخيرها وجدل بالمحروف ملكني بكونك الكريم ما خاد لي تفسير وتكريم أعطيتني من قلب أنسى كل ما مدامنا دري موت السلماء كفاني من مالك فان أحد بمال خيري ساق كل من سات أكرمني بقل هو الله أحد ربي ولم يكن له كفان أحد ناجاني الله مكرم الصمد تناجيا بكفان الكمد وجليل أكرام أنفا كرم ودرري بخير رد لنسرم أسأله كونتي الخسيد خارحة لعادة المفيد يا خي يا خيوم صلي بالسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام يا حيو يا حيوم صلي بسلام هل الذي جاء بأحسن الكلام هل الذي جاء بأحسن الكلام
1: صلي وسلم واقبل
0: الحروف بما يفوق الظن من المحروف لنازم حروف خالد ربع يا من كفى الزرهر والنبى ولي يا رحمن يا رحيم يا خيو يا خيوم يا مكرم يا ناجاك عبدك القديم ذا سلام مصليا مساسل

حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا الله ربي سائرا وباتنا حيث أكون راحلا لو خاتنا والمصطفى ni habdim ni habdalai muhib kulli muslimin wa muslima mukhir kulli mujrimin wa mujrima katabo ahmal zazaladi ala nabi la izi silat katabo ahmal zazaladi

ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. سنة إلهي بالمناجات وابدا لهنا يدي أنهاتي دلالي الحلماء والأولياء ما لا يسال الخوتي وأولياء.

0: khasida online radio mourid la dañ na ci aduna deglul mo xamal la mbirum serign bi lay wone xar baxam etale lay adol demal internet sitam 320.def khasida online tam point mu indi khasida ci studio mam cheikh rafal mourid ba babul mouridine kile lambam ba radio mourid mouridi ñoko wara deglu sunu radio tv point te deglu deglu ko warna woti ciet lu war la dañ na ci aduna bay fal ci am goor la ci jeuf serigne touba jaarama cheikh ibrahim
1: sallallahu ta'ala ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina wa mawlana muhammadin wa alihi wa sahbihi واكتب له عليه الصلاة والسلام بهذا النسب على الحروف مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين بحولك من يقرأه سعادة وبركة وعافية في الدارين آمين يا رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإني أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بحق الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرح بالبلاد المقدمة وأدخل سرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا وانفع بها كل من أحبها وكل من اهتنى بها أعانه على تحصيلها آمين يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم

ثم الصلاة الله والسلام على الذي منيل أقلام سيدنا سفينا المقدم عند الذي تسلو لديه خدمي محمد وسيد

يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا وتسليما. لبيك ربي وسعديك والخير كله بيديك، عبدك راجي بين يديك مصليا مسلما على أكرم الخلق لديك خائلا.

صل عليه في جميع الآلي مع سلام وسجب سؤالي، صل عليه في جميع صحبي مع سلام ولتوجه لهبي، واغفر لكل مؤمن ومؤمنا مغفرة لكل خير مدمنا، واغفر لكل مسلم ومسلما مغفرة تعصم من سلما، واغفر لكل محسن ومحسنا مغفرة لهم تقود الحسنا. يلا وسلم.

وجه الخلام ومداد للإله وللرسول جنة عن كل له وجه الكتابة يك الأعمال الصالحات ليخط آمالي وجه لوجهك

صل وسلم عنا يا مقتدر يا من إلى مرداتي أبتدر على الذي سمعته مطهر ولا لي والصحب

وسلم عليه في الآل غام وصابي واذكر لديك ذا النظام. صلي على ندم سما وناشر يا من بي لي مناشر مسلما عليه في

ولا للصعب وسلم والتجور لي بكوني بسر كل من مجور يا من كتاب لذي التقى هدى صل على هاد سماته هدى ولا للصعب

ولا لواسع غير عنايا يا من به لم تنوني جنايا وسلما علي واقبل شكري والتهمني عن

وسلما في العلي والسابما وفي توالي في المقامات اجما. يا باخيا يخذني تحصينا، يا باخيا ليتخذ رحما، سل بتلي من على ذي حرما ولا لوسم.

ولا لوصحبي وقلل اسما كليتي يا من كفاني صدما. صل وسلم يا إلهي على الذي سميت ذكر الله ولا لوصحبي ذوي المشاكر يا من كفاني مكر كل ماكر. صل وسلم.

يا من خلق لي قلب كل من هديت فانخلق يا من يكون لنا كراما على النبي صائب العلامة صلي وسلم بجانب

الكرم وصعب واشكر من هذا النظام على روف ورهيم وصحية بربي الإسلام من ملاحية صل وسلم بجميل علي وصبي في الآل والمالي

في كل سير ظاهرا وباطنا، وانفع به يا مالك المواتنا، واجعل نفعا لذوي الامصار وغيرهم يا واهب الانصار، يا ذا الاراضي وسما سل بلا عدل على من خدمتي خلق بلا، يا ذا الأراضي وسما سل بلا عدل على من خدمتي خلق بلا، سيدنا محمد ولا علي وصابي فرار والمال، وسلم عليه وفر يا غفور لخاري وال به النفور، يا من لوجهك الكريم ذا الكتاب كتبت ابني اسمة من العتاب، في كل شيء زائر

قعد على من خدمتي قد قبلا سيدنا محمد والآل وسبي في الآل والمال وسلما عليه وغفر يا غفور لخاره وآل به النفور وجنور وفض النظام سرمدا بشارة عظيمة لأحمدا وسلي

يا ذا البلاد والعباد صليا وسلما على النبي وكليا في آلي وسلمي ولترفع إليك صعيب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. بك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نيوغي ام بكتي دي لين دالال تي سين اميسيون دار الحسنات في تي راديو خاسيده اونلاين كادو جي بايكو في تي توبا ميلانو ci micro bi seen bokkum talibé ndongal ndongi Abdoulaye Diop ci xarale gi Serigne Modou Mbaye Thiam lekkalok Cheikh Ibrahima ci Touba Genova ñoo ngi leen di nuyu te di leen ziar di leen balwaq te di leen balaq di sakku ci yeen ñaan di rafetlu tewlu gi ngeen tewlu émission daru khasanat di na fassiyene del ci rek ci tombe yi nga xamanteni mom la fi sunu sang sunu serigne sunu yakkar Cheikhul Khadim don jangale muy amna bis neena kep ko xamanteni aju nga ci man te yaakar ma aduna ak alakhira ma nga lay denk sen juroom yi buñ xam sen juroom ye waxon na ni na ngeen fexé ba sen wayjur buñ xam sen nakarik deret senu njabot buñ xam senu nay sen dekkendo buñ xam sen ñakki teggin sen juli juroom buñ xam sen yité sen barabu liggey kay buñ xam senu tayel fan yi ñu genn nak

سرين بسير ومثنى خيسي تكر سرين توبا سرين بنكو بيك دنج ما دون وان لوح المحفوظ ما جستي شقيا من لم يهوك كلا بان تخيلين ملاج كسنو بورم من ما ماكو بند mané ko ndax man nako bind mune ma waw xeyna lola tax mu nan shaqa man lam yahwani khat kutiba fi lawhika allazi yufidul kutuba sunu borom bind na taxedi kep kuma bañ ca lawhul mahfuz.

من أعوذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم ربي أعوذ بك من همدات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مقدمات اللمباح في مسايا المفتاح صلى وسلم علي الفتاح بآله وصحبه كما ملا الأقداح اللهم بأقي وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد التكريم وعلى آله وصحبه يا من به وبهم علي سلامان وعليهم الرضوان كنت لي بما أروم وجعل هذه اللمداح من أحب المكتوبات إليك وإليه وإلى أحبائك آمين يا رب العالمين وبصر كليته عليه الصلاة والسلام بكتابتها وقراءتها والنظر إلى حروفها حيث كتبت أو قرأت أو نظر إليها إلى الجنة التي وعد المتقون واجعلها فيها مما تتخنى يا أورك الإيم آمين يا رب العالمين وإنك لحلى خلق نظيم وسقط

الحزين المزين نبي رسول الخير وعبد وسيد قليل حبيب مثله ليس يعلن.

قيد ما أخجل الهطلة لك السبق والتقديم يا قير سيدنا لدى الوايد القحان حب الورى جلا لك العلم والأعمال والخير كله عليك صلاة الله يا من على الأصل لك الفضل يا مختار يا سيد الورى عليك سلام الله يا من مع الظلا لأنت إمام الرسل قد جاء أنهم تلاقوك في الإسراء والكل قد صلى لبست ثياب المجد والفضل والعلا فهيك من الأخلاق ما أخجص الكل لبث ثياب المجد والفضل والملا وفيك من الأخلاق.

المزيات والرجعا عليكم صلاة مع سلام بغضبكم من الواسع الباقي الذي

من أعلاك عبدا وسيدا قليلا حبيبا قائلني ذكره قطعا أطاياه في بر وبحر تقودني إلى شكره مستيبا النفس والمرعى عجائبه في البر والبر لي بدات

اللهم يا أبي يا كريم يا سلام يا شكور اللي وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد المهدي المكرم المسلم المشكور وعلى آله وصحبه صلاة وسلاما وبركة يغبطه فيها غيره أبدا.

إلى الحق والإيمان بالله يرفقوا قصائن ربي فتح لي والظهر لغير الأذى دنيا وأخرى وبرفقوا

به ليس يفسق. قل أجيب ربي معك من قبل هكشش وينهو لخير لا لنحوي موبخ. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه أني أبدا واكتب له عدد حروف هذه الأمضاح لدة

يكثر أيضا بعض حمل المقلد على المستوى غير القرايا المفضل لربي تعالى صرت عبدا مقاطبا لمن فضله باد لدى ذي تعقلي لقد جاءكم قد جاءنا مادحا لكم.

أوتيت قدما نبوة وآدم بين الماء والطين ينجلي لكل من الأخيار فضل ورتبة وما كان عبد الله عبد لدى العلي لكل من السادات جاه وحرمة ولكن جاه المؤمن

لا تلغر يا وهيت شفيعا منديا داء غادة بك الله لقاد الذي الدهر ينفع علمي وعرفاني بك الله قاده إلي فأنت المنتقى والسميدع علي لوجه الله جل جلاله لك دهر أنضاح مزاياك ترفع ويوبي جمت قبل

الناس إن يصددوا ضبرت وبالآلاء إني محدث بكوني قديم المصطفى وهو يعبد دمئت وجئت البحر في البحر قادما لمن

ما كان يبهض دماء الذي يمحو البقوى دماء من يروى عطاء من وبالبضر يلحق.

من النفع والبال ذو الجلب والنفي يمين النبي فيها عطايا لسجتنا عليه صلاة الله للعفو والهدي.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه واكتب له بكل حرف من هذه الأمضاح بشارات الباقي أبدا. ملكت بربي مخ إلى الموج واليم.

محمد المعروف ماح ومانع وبالعز مخصوص مصون عن الوسم مجيب مجاب مرتد مهلك عدان مبيح ومبعوث إلى العرب والأجمي مضيء جلاء عنا دجانا محلل ملك.

اللهم بأقوى الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبصره بكل حرف من أروث هذه القصائد المخرجة من مضحك له صلى الله تعالى عليه وسلم وبارك آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العدة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

0: rew bo fa nekké xam lu laay war na la dimanche lay am ci ngono wax la waxtu ba 21h lo bëgg leer lu wota ja cheikh mbacké mo abdou ba pap demba ñokay amal fi ci touba italia asda allah
1: ibamul mara لك به يا سيدي أسنى احترام جاد لنا باق تعالى عن منام بك فأنت سيدي خير الأنام نويت شكره عليك كل عام وكل شهر والكتاب لي دعام نويت شكره عليك بقلام وخيرها يا ذا جوامع الكلام هديتي قز كرما بلا انصرام يا قائدا لي من إله

لك وقبله هبوت بعظام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إلى سوى عمر انتهى الشيطان وتاب للممر والأوطان.

أكيا وساءه ألم خطي ساكيا ذاق مرارة كتابتي فلا ينحوني الدهر وعني خفلا باء بما يسوءه إلى سواي وساءه بصري وساءه هواي إلى سوى عمر انتهى في أبدي مع المناهي والذي لم يعبد لم يخف أن الله ضبه إلى سوى حياتي ويقود للإله لم يخف كوني أبدا معصوما وحبل ضري قد خدا مفصوما هدم من قبل لي إقدامي بنا عدوي صار ذا انهدامي محمد صلى عليه الله رضي عني مع موالاه نهى اللعين لسواي سرمدا طرده من لا يزال الصمدا إلى سوى نهوي نهى القناس بطرد من له أنا قناس لم ينهني شيء من الوسواس وأن قتي مخجل الجواس لم ينهني شيء من الوسواس وأن قتي مخجل الجواس شق على إبليس كوني حبا للواهد القهار نعم ربا يدعوه الله لخير أبدا وكل شخص قد أبى أن يعبدا تواف إبليس لخير ينتهى والله لي باب الخيور فتحا ألان لله قلوب العالمين وكان لي مع الأمين والأمين ألان لله قلوب العالمين وكان لي مع الأمين والأمين نفى اللعين لسواي الصمد ولسواي ضبه محمد نفى اللعين لسواي الصمد ولسواي ضبه محمد أكرمني بعصمتي من اللعين الله والله كريم ومعين لم ينهني شيء من البوائق أو المفاسد أو العوائق رد المفاسد لخير ذاتي من للجنان قاد لي لذاتي جزت جميع العقبات طيا والله عني حطم عليا يسوق إبليس وما والاه إلى سوى عمري يا رب الله منع من كلية الشيطان ولي صفى الممر والأوطان سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أحمد باقيا هبا بالعصمة من فتنة وسطوة ووصمة عني مرت فتن البرايا ضيفا لمن يقود لي قرايا وجه كل درر لخيري موجها لي جالبات الخير ذلك فضل الله حبذا الكريم شكري له على قيور لا تريم برأني الباقي من الأسقام ولي يعلي بالنبي مقامي كرمه عام شهدنا بكرم لا زمني ولا أفارق الكرم لوجهه الكريم مني استرى ستة أشياء بأحسن استرى مها حلاوة وشيئا شملا شيئين مهوا دون شك كملا إلى سوى القديم تلك أبدا بصرف خير مالك قد عبدا تسليم من مني اشترى ضمائرا على الذي مها بلائي مائرا الله جل أحد لي ثمرات مني ثلاثا اشترى بالثمرات لله وهو الصمد المنفرد كليتي ومنه بشري يرد لوجهه الكريم زحزح المريد إلى سواي ويقود بالمريد هدم بنية أذى لي بنيت كفى جماعة بدري عنيت أبطل كيد كل من جاراني فباء بالخيبة والقسران ليس يوجه القضاء والقدر لي إلى الجنة شيئا من كدر توجه الكدر سرمدا إلى سوى قديم ذي القيور والإله الله ربي وخليلي والحبيب وقد مع عني دواعي الطبيب محمد وسيلتي وجنتي عن الأذى إلى دخول جنتي محمد وسيلتي وراحتي له بلاغتي له فصاحتي إلي وجه لسان العربي وخدمتي له أجل القرب تسليم من بالمنتقى الماحي محا توجه الدر إلي فمها مع صلاته عليه سرمدا في اسبي كما هدي وحمدا نفى بقدره العظيم الباقي دري لخيري وحباب باقي شر ومكر وخرور وخرر لخيري انتهت وتنهو للدرر رد بقدر ذاته الله الكريم لي فوائتي قيورا لا تريم رد لي الخير وعني ردا خير الخيور وكفاني الكدا ملكني بقدر ذاته المنى بكن فكون الله لي ما كمنا أحمده حمد جميع الحامدين ولا يوجه إلي الجاهدين خلق لي ما شئت منه بكني عصمني من شر كل ممكن له خطابي شاكرا شكرا يدوم وإنه الكريم والباقي القديم
قد أفضل الصلاة والسلام لمن به عصمت من ملام فسيكفيكهم الله فزنا بإنجاز وهد الأكرم الكافي الواسه النافه المسديل الكافي فزنا بإنجاز وهد الأكرم الكافي الواسه النافه المسديل الكافي ساق العطايا بلا كد ولا سبب لنا بفيد كوبل جاب توكافي يقود لي كل يوم ما أفوس به في سرمد وهو رب ليس بالله.

0: نعانا بلا سيوف وأرماح وأرجاف. فزنا بوهد كريم جل عن ولاد وعن أصول وعن أهل وأخلاف. يقين يدر كون الله لي أبدا لكان جل بين جاء وإتلافي. كفاني الله بالمختار كلاسا وأهل بدر سيها بالمصطفى الصافي. هو اللطيف الذي يسقي ذوي ظما قد ساق للكأس داعب وإرسافي. ما الذي كان في قلبي بتربية وهو الحفيظ السلام المانع النافي. الله أدخلني في اسمه كرما قد خبت فيه ما ماهي بإكنافي. له حياتي وموتي وحده وله سري وجهري ويخنيني بآلافي. له التجائي مع الماهي بشيعتي وأرتجي كوني البشرى لأسلافي. هداني الله بالهادي وأشكره يا رب صلبي تسليم على الكافي. هداني الله بالهادي وأشكره يا رب صلبي تسليم على الكافي. اللهم بحق جمال عصمة ذاتك صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وخير خديمه. واغفر لي ولوالدي ولكل من له حق علي ولجميع المتعلقين بي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والمحسنين والمحسنات الأحياء منهم والأموات. إنك مجيب الدعوات وهب لعبدك وخديم رسولك ما نوى لنفسه بلا شيء من الآفات والأكدار في كل شيء بجاه رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما. مقصد القصيدة الدعاء والشكر جالبة إن شاء الله تعالى للزيد والنصر، وهي مقولة في مسكن قائلها طوبى حرصها الله تعالى من كل مكروه ومخوف بجاه من هاجر القائل إليها لإحياء سنته صلى الله تعالى عليه وسلم. أعوذ بالله من

خلق، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو

عقدت الأسد والأسود والحية والعقرب والسارق والطارق والعاقد والنافس والعائن والساحر والإنس والجان عنا وعن جميع المسلمين بألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله.

قدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدريك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربه من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. بسم الله الرحمن الرحيم.

شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم إيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف.

من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، وليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف وآمنهم من خوف. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فالذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون. رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضلن كثيرا من الناس، فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب على الكبد إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقول الحساب. يا الله يا ربي إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق، أدعوني أستجب لكم، وقلت أيضا واشكروا لي ولا تكفروني. فأنا أعدك وأشكرك بهذه القصيدة وأقول راجي منك الرضا والقبول. الحمد لله الكريم ذي المنن على استغالي بفروض وسنن. الحمد لله.

كريم داعي عن شكرك يا أريم وجزبتي إليك يا معين أناتي منك إلي لتعين فقمت مكذوبا إليك منك بك عليك ورضيت عنك مفوضا مسلما.

السني من بعد ما كرمت داح الناس يدخلني في شرك الخناس وكثر الأنباح والإطراء أزد في التأليف والإقراء وفي التعلم وفي التعليم وفي استغاد بهدى المعلوم فقلت لا شك ولا توسل بالمصطفى الشفيع عين الرسل أبني وبناته معا ويشفع في السرير أن أجمعا يا بر يا غفور يا حليم إني عمر

بصدق المقاسم ولذ بالدين بجاه القاسم ويكسب الهوى البهيما لحرمة المحبوب إبراهيما ويسك خير حلال طيب وخير جراد بحق الطيب والصف في باطن وظاهر وعنبي الخلق بحق الطاهر ورقني ترقية خفية ببنته رقية الصفية وقعايا أقربا وأجنبا ومسلما وكافرا بزينبا وأمني بالخير والسلامة قيم كل جوم إلى القيامة ويقضب بحسن الخاتمة كنا في غد بجاه فاطمة صلي على أبيهم والآل وصعبه والاستقامة.

هل بجايك من هو المختار ويا أخرى خير ما أختار والحجاب بيننا وبينا كل أنا قلتك في عنا الحي.

بكل وهب لي الأرب لمن على جملة عجم وعرب سيدنا محمد باب الفلاح وسيتي إليكم في نيل الصلاح وسلم وسلما عليه وكل من قد انتمى إلي أغزن بي وتقبل عملي وليب خير منن وأملي يا من على عن المكان والعرب إني ساكن هنا وبي مرض وكل أنسي واشفني من السقم حتى أكون سابقا خير اللقم يا عدل يا مزل يا من يؤمن أنت مجيري هنا يا مؤمن فأبدا كن مني يا ذا الجلال من كل سوء وعذاب وضلال يا من على عن زوجة وعن ولد حطني وحط جميع أهلي ذا البلد والإلهي مسكني طوبى أبد واسمها بجاي خير من عبد وصليا علي أفضل الصلاة والي وصعبه نبي الصراط وكل من خدمني أو زارا فنجه وافضل له أو زارا وكل من أحبني أو مالا كان يفرزق هدى أو مالا وكل من شتمني أو لاما فأبلغ التوبة واستسلاما وكل من أساء

وتكفي عني كيد كل اعتداء، وتكفيني الدهاء الشيطان وحزبي الباغين في الأوطان، وتكفي عني كل شخص لم يرد وجهك فاصرف سريعا إن يرد، وصرف جملة ما يفسد عن يدي وأنداري سريعا حيث عن، وادخل المصلحة في يدي وفي أدائي وثبت بالهادي الوفي، وعلي من يعينني وتكفيني جملة ما يهينني، قم اسكني سجن من الفجار ونع الأهل بماء جار، ودل رب مننا معجلا جالبة لمنن مؤجلا، يا حي يا قيوم كل مجيب أنت المجيب والكريم والقريب، إليك وحدك فررت من سواك، وكن بذاك قائدي إلى هداك، وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير، وليكن ربا وليا ونصير ولجميع المسلمين يا بصير، وكثر خيرات هذا البلد ورزقه وتكفيه عن نكدي، ورزبا في جماعة تقيم الصلوات الخمس دأبا يا حكيم، ونجنا من شر هذا الزمن وشر غيره وكل فتن، وتقنا شر النصارى واليهود وشر إبليس وكل ذي جحود، والجن والدجال والسودان في الشرق والمغرب والبيضان، وشر ما في الأرض طرا والسماء من ظاهر وباطل اكتتما، أيا لطيف يا كريم يا جليل عمل جميعنا بلطفك الجميل، وكلنا قد النجاة وفرح وافقنا للصواب وصلاح، وتغنى بفعل ما أحببت وتكفنا عن فعل ما أبغضت، ولا تكن مبتليا منا أحد بلد ما يطيق يا صمد، وابلنا التيسير والفلاح في كلتي الدارين والنجاح، بجاه العلم وجاهك من ولد في فربنا مثله ولم نجد، محمد أفضل خلق الله بلا تردد ولا اشتباه، محمد أفضل

أنا قد أقمع عن فعلي نهانا حتى يكون كلنا في الحركات مقتديا بالسنة والسكنات ونجنا بجايه من دعوى ودقي عنا كذبا واللهوان وتكفينا الهواء ما لا يعني وبكدابا أغنى يا مغني يا الله مغفرتك المؤملة أوسع من ذنوب عاص مهولة يا بر رحمتك أرجى عندنا من أمل نكسبه فاغفر لنا ولجميع المسلمين أجمعين والمسلمات كلهن كل حين ولا تواخذنا بسوء الأدب وبالتجري وكثر اللعب فإننا وإن تجرأنا فلا رجو سواك كلنا تفضلا ولا تواخذنا بكثرة الفضول في ظاهر أو باطن.

وجب قلوبنا مع الجوارح كل الدر والتقوى بجاه الناصح وصليا أزكى صلاة دافعة عنا أبا جراد مانعة علي والآل بأفضل السلام وصحبي ومسكني حطي السلام وذك نفسي وزدني علما يكسو في الدارين عني هما وطهرا قلبي وزدني حياة واحني في طاعة يا ربي ولن يميني كالسحاب في سخاء ميمونة في شدة وفي رخاء يا الله يا وهاب يا أعلى رفيق بيسكن اليوم أنفع الطريق بحرمة المشفع المقرب والآل والصحب والشهر الرجب جد لي بالتقديم والتصديق بحرمة المقدم الصديق وليجد بالحق والتوفيق بحرمة الموفق.

حرمة الحسن والحسين ما حرمة كل من إلى السحب انجمع وحرمة البنين والبنات وحرمة الآل مع الزوجات وحرمة الرسل والأنبياء والعلماء مع الأولياء وحرمة الملائكة الغر الكرام وحرمة الكعبة بيتك الحرام وحرمة البيت المقدس العظيم وبمدينة رسولك الكريم وبيتك المعمور يا ربي وما يزوره من ملك فوق السماء وجاي كل ذي هدى من صالح أو مرشد أو عابد أو ناصح وجاي كل من إليك ينسب هل يا أمي ما منك جميعا أطلب وتكفي جملة ما أعوذ من وصف عن بك يا معيد وحما بين هنا وبينما يسوقني إليك حيث علما وكل ما عنك يعوق يا بديع وتبقى بيني وبينه السريع أنا لي أسلمت وجهي

ربي الحسيب وأنت حسبي فلا أخيب يا عدل أنت ربي المدافع وأنت حسبي فلا أدافع يا حي أنت ذو الجلال الواسع وأنت حسبي فلا أنازع يا ربي أنت ذو المحال الواحد وأنت حسبي فلا أكابد يا فرد أنت ذو العطايا الماجد وأنت حسبي فلا أحاسد ولا أنت ذو الهدايا النافع وأنت حسبي فلا أقاطع أنت لقيت لي محبيك هدى وأنت حسبي فلا أبغي سواك قم حماي ليكن حسنا حصين عن كل ناب وظفين كل حين قم حماي ليكن حسنا حصين.

وشر من يجلس بالكلام وشر دجع وذي قيام وشر من ينفس في العقود وشر الساحر وذي جحود بك عقدت يا إلهي الأسدى وحية وأقرب.

أكن البلد وسر كل وائد وما ولد وتكفني الشر فمن وعيني وكل من قصدني بالحين ونجني من ظلم كل ظالم والشر كل

من شر الجن مع الشيطان المريد وشر ذي القرب والشر النائي والحر والبرد والشر المائي وسجدني وأيدني أبدا وطهر القلب وصحح الجسد.

واجبني وكن خليلي ولا تزل يا مالكي دليلي واجبني وكن خليلي وعلمني من لدنك علما حتى أصير راسخا في الضمان وكن عيني على الشيطان والنفس والخلق أبدا الأزمان.

لدان نطير في القبر وفي الحشر غدا ولا تسلي يا حفيظ حاميا وحافظا وحاجبا وراضيا وجاذبا ومرشدا معلما وقائدا إلى الهدى مكرما وهاديا وناصرا ومتعفا بكل ما ينفعني وبالطفا ومسلكا مسالك الخلاص وتكفيني عن جملة المعاصي ومسكن ربي طريق الأولياء النجباء المخلصين الأصفياء وولني سعادة لست أرى شقاوة من بعدها أو ضران ورجلا حبك في فؤادي وحب خير خلقي في التمادي وحب آلي وصعبي جميع ثم تحب كل مسلم مقيم يا ربنا يا ذا العطايا أجبي توسلي بالمصطفى المنتخب ثم علي سليا خير الصلاة تقودني إلى ملاقات الهدى وطغي بحب كل مسلم ونجني من شر كل مجرم وأغني بالطاعة والتكفني عن المعاصي وجميع الفتن وتخزي الأغيار.

والكشف والعيان والسعادة واسع أمة خير مرسل وفضل عنهم جميعا يا علي وحبائك ثم عافك كلهم ونجهم وطبهم واغفر لهم ولن يا ربي من أعظم العباد إنك حظا ونصيبا في تمام قجلني يا ربي من أعظم العباد عندك حظا ونصيبا في

السنن والفرض والمندوب سردا وعلن ويغماتي راحة لي من نصب ومن جوان ومن غراب ووصب وعمل جل كله مقبولا حتى أكون مقبولا.

والعلم والدين والدار الارتقان والجنة لسالك مريد والجنة عن هاتك مريد ومنفعا لكل هاد مسلم ومنفعا عن كل عاد مجرم وحجة لمن بضعف ارتدى وحجة على مخالف غدا وحجة لمن بضعف

ومسلكا للسبل اتباع ومسلكا للسبل ابتداع ومسكن لجلب كل خير ومسكن لدفع كل ضير وسبب لفتح خير الغيب وسبب لدفع ضير العيب وضيع الأرض رزق وأمان ورحمة وسعة كل أوان يا دافع الأسوء والأكدار من وصفة دع كل سوء الدار. أخذ من

واجعلها ذات الامتلاء نور ورحمة بلا انتهاء واجعل أطيب الحلال في العسر واليسر على التوالي وفي بعلم ينفع وإذا اعتصيت بقلب يخشع ويفي دعاء يسمع مع القناعة بنفس تشبع وزوجة صالحة تعين على التقى البر يا معين واسبع الكنف ستيك أبد قليما جملة أهلي يا صمد وللصادقات حفظك على أيما فيها جميعا مسجلا وتدخل الجميع في مكون غيبك واحجبنا عن الفتون وأنشأ

والزهد والورع في الدهور مسكن جان مسكن الغفران والرشد والعرفان والرضوان ودار إخلاص وصدق وورع ودار السنة ومنجا من بدا والهدى مسكن التعلم ودع الفكرة والتفهم ومسكن الإرشاد والتعليم ومسكن التصريب والتفهيم وجل مسكن خروج من ظلم لنرى يكفي عن كل من ظلم والهدى مسكن اتباع للسنة لا مسكن ابتداعي قل يا ربي أحب مسكني فأعطنا لك والماح السليم وتحمي داري عن الفجور والفسق وال

قل الحريمنا حريما آمنا وقم بحفظه كفيلا ضامنا قل على الخير من الجهات أسجدت وكفها عن الآفات حطني عن الشيطان يا جليل ومسكني وكلما أعول يا الله يا حفيظ يا ذا الأمر يا فائق الخلق معا بالقرآن.

يرويهما عن نسر في الرزايا مثل عذاب النار عن جملة من بيتعلق من ابناء الزمن وجملة الإخوان من أقارب في الطين أو في الدين والأجانب فليكن حصنا ودأبا يا صمد تولني ولا تكلني لأحد وارحم وجميع المسلمين أبدا وصليا وسلما لصرمدا على محمد وسيلتي لك وليبحث الختام.

رب إنك قلت وقولك الحق ووعدك الصدق فإني قريب أجيب الدعوة الداعي إذا دعاني فقد دعوتك فأجب دعوتي كما وعدت فإنك لا تخلف الميعاد فأعطني كل ما سألتك في هذه القصيدة وأعذني من كل ما استعذت بك منه فيها بجاه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا

ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك السميع الدعاء. رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. رب هب لي من لدنك وليا يرثني. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي.

أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فربنا ما خلقت هذا باطلا، سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار

فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة.

كريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفره بهذه المنظومة في كل وقت وحين أبدا وحبل ناظم يا رضاك الأكبر في كل حرف منها وحبل كل من يقرأها سعادة الدارين آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله

سفير الراقب بالمرام وبعد فالدحى للفلاح يفتي وللنجاه والصلاح بسرط الإخلاص.

الإمام شيخ القسالي لا زال سر الوالي عند الوالي فمن يريد قيل قتال.

منهم ملائكة المقربون أذكرهم توسلا فيوسلون. يا ربنا بداي خير الخلقين

خلقي سيدنا محمد انزلاقي ثم بنوح وبإبراهيم عن الخليل الخاسي العليم وبكليمك سفي موسى ثم بروحك العفيف عيسى كن لي وليا ونسيرا أبدا وعافني ونجني من الردع يا ربنا بحرمة الصديق وحرمة الفاروق في التوفيق ثم بحسمان أخي النورين وبعلي والد السبطين ثم بطلحة وبالزبير ثم بسعيد وسعيد الخير وبابن عوف حابد الرحمن مح أبي عبيدة المنيب سلورا حبي جميع

الناسي حبي تفضلا قبول العمل وعزم البصرى يوم الوجل يا ربنا بالحسن المشرف وبالحسين سبطي الذي اصطفي حبل رضاك هنا وحربا ثم هناك وهدى وخربا يا ربنا.

عامر بن حابد الرحمن وبأبي مسلمة القولاني والحسن البثري أبي يرتغى والتقن المكر وأبي يرتغى وبأبي هريرة نافي الضلال وبصهيب وبحرمة بلال وبأبي درداء والمقداد وخالد وبزبير العادي وبالخليفتين سيدي عمر وسيدي علي ندب الأمير حبيبي قايتك بالحناية ولم نوى التوفيق.

والقاسم الجم الحلوم والسيد قارجة وبأبي بكر وحبل الله سد الدبي وبعبيد الله سلم عاقبي وبسليمان أقل مواهبي خدنا إليك واجنبنا كلنا سوءا وبوزا وردنا يا ربنا ثم بأربعين من الأزواج كن خاديا لنا جميلاج بحفصة ميمونة وزينب خديجة عائشة لاستجبي

عليهم السلام منك أبدا وأن منك رضا مسربدا عجب توسلي بدفي ما يدر حنا سريحا وبجلب ما يسر وسسيوف القارئ أعز النصر على الذي يقصدنا بالضر ورد جميع كيده إليه وجد جميع مكره عليه وكن معينا يا معين كل معين يحيننا على الأمور في السماء وصف قول من أرادوا ضرنا قبل وصولهم إلينا ربنا وسليا مع سلام مرتفي على الذي أنواره لا تنقضي ولا لي ولا سامي.